دائما آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والسرف والدرجة العليا الرفيعة وابعد سلمان من محمود الذي وعدها.